0: حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة
3: بل نتيجة رؤية قيادة
4: تخطيط حكيم
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه
4: والمقيم يلي لقي فيها داره
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها
6: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير
4: لا تشلون هم.
5: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة. يا لعيب
9: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه.
5: لا لا الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
9: بعدك تمر على هالريال
5: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
9: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
5: ما قلت لك ينتقد قلت لك حلل الامور والمواضيع يعني سياسه على دين على اقتصاد.
10: انظروا هؤلاء هم هذا ما يصنعونه بأفواههم
11: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
10: قضية أنا تضع نفسك
11: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
9: أكلمك يا عبد العزيز أذكرك من متى ما تسمعني.
5: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
9: أدريبك مستعجل من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
5: لا أريد اللعب مع الكفرة. لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
9: هذا شو قاعد يقول؟
12: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء قم قم خلنا نمشي قم.
9: يلا يلا قم. هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو كان صديقنا
11: أنتم
9: مع مرور الوقت صار وتغير علينا صار منعزل عن الناس كلها
11: أنتم
9: وابتعد عنا.
11: هذا القيام
9: تصرفاته صارت غريبة حتى كلامه
5: والسماح للكفرة بالتجوال
9: كله تحريض وتحريض كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن لجل الوطن لجل الوطن.
13: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: بالتضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر المكافأة الكبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: عندما تترك الكلمة

ابدا الموسيقى، اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي أمن العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: إيه أند دائما في أكثر.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: فيلم استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: دخن محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير الولا له.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي اف ام. من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
3: 3-2-1 في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينا عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها،
6: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
5: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من علامتك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام، لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3 2 1 كيو.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم،
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: الغرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
9: ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: مذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم. من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثاً نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من علامتك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره،
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استولى التحدي،
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحق.

0: الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا،
11: عيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم. عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثاً نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين
3: أفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
2: حرية أن تضع نفسك
3: مسارا تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.

0: اكلمك يا عبد العزيز؟ اذكرك من متى ما تسمعني؟
1: ماذا تريد؟ اني مستعجل.
0: ادري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. ايش رايك اليوم بتجي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا اريد اللعب مع الكفره، لدي امور اهم ان اجاهد في سبيلها.
2: هل تعتقدون ان الصمت موقف قوي؟
1: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
3: هذا شو قاعد يقول؟
4: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
3: يلا يلا قوم.
0: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو، كان صديقنا
5: انتم
0: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها
5: انتم
0: وابتعد عنا.
5: هذا القيام
0: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه
2: والسماح للكفره بالتجوال
0: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت اشك لما سمعته وتاكدت بنفسي. على سبب كذي انا اقدم هذا البلاغ لاجل الوطن، لاجل الوطن، لاجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
3: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

دولة الإمارات العربية المتحدة عرفت كيف تصاغ الأحلام وتبنى على قيم راسخة لا تهتز. الدولة التي جعلت من الإبداع عادة، ومن التميز أسلوب حياة، ومن خدمة الإنسان رسالة لا تتوقف. حيث الفرص، حيث يلتقي الطموح بعمل لا يعرف التردد. تنسج الإمارات يوما بعد يوم قصص النجاح. وطن يضع المستقبل أمامه بوضوح ويخطو نحوه بثقة. دولة الإمارات العربية المتحدة نبض في قلب كل من عرفها، وجهة للسلام، ومركز يلتقي فيه العالم ليصنع غدا أفضل.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استديو واحد اللي يجيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM، وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN، سواء لمتابعة هذا البرنامج أو غيرها من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم مستمعين بطاقم عمل برنامج استوديو واحد اليوم، كوثر أحمد، شمت زعابي، جاسم محمد، أحمد العبيدي. نحييكم ونصبح عليكم ونقولكم كل عام وانتو بخير، وعسى يا رب أيامنا كلها أعياد وأفراح وأيام طيبة وخيرة ونيرة ومفرحة ومبهجة بإذن الله على دولتنا الحبيبة المباركة وعلى قيادتنا الرشيدة حفظهم ربي، وكذلك هذا الشعب الطيب الجميل من مواطن ومقيم يسكن على هذه الأرض الطيبة. نحييكم مستمعينا، وأكيد نستقبل مكالماتكم ورسائلكم النصية ورسائلكم عبر البريد الإلكتروني بدءاً من رقم الهاتف على 600551222، والرسالة النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طبعا نبدأ معاكم مستمعينا من الرسائل النصية اللي وردتنا بدءا من آخر يوم كان لنا معاكم تاريخ 21/5 إلى يومنا هذا بإذن الله. معانا المسج الأول أو الرسالة الأولى بخصوص ما تم تقديمه على وزارة تنمية المجتمع، تم التواصل معي، تم إخباري. طيب نرجع إن شاء الله نتواصل معكم ونشوف الموضوع. عليكم السلام ورحمة الله. عندي زوجتي تعاني من آلام في الكتف منذ أكثر من 7 سنوات، الله يعافيها يا رب، وأجرت أكثر من 5 عمليات داخل الدولة دون جدوى، وتم تحويلها إلى الخارج لاستكمال العلاج هناك، وأجرت عملية هناك ولكن أيضا دون جدوى. طيب نشوف شو المطلب أكثر أو شو التفصيل في هذا الموضوع، لأنه مش واضح عندي الموضوع يعني بتفاصيله أكثر.

أرجو التواصل أبو محمد إن شاء الله. عليكم السلام. إن شاء الله لو تحطي رقم تليفونك الله يحفظك. طيب عليكم السلام. بخصوص الجامعة للحين ما وصل لي أي رد من الجامعة. طيب نشوف أي موضوع إن شاء الله نتواصل معكم ونشوف أي موضوع بالضبط. بخصوص عليكم السلام بخصوص الممشى في مدينة الرحبة جزاهم الله خير الحكومة مش مقصرين ولكن نحن. طيب الممشى في الرحبة نخاف نمشي. ليش تخاف تمشي؟ ممكن قصد في الممشى مسموح للدراجات الهوائية يمكن هو يتكلم عن الدراجات الهوائية صح؟ بس لا ما أتوقع لأنه يقول إحنا نبلغ الشرطة بخصوص أنهم مزعجيننا في بيوتنا أصوات الدراجات. طيب هو موضوعين في موضوع والموضوع إحنا نخاف نمشي بسبب الدراجات وناس تعبانة في البيت. طيب نشوف الموضوع أكثر بتفاصيل إن شاء الله من خلال التواصل معكم. أمل حيات شالله. طيب طيب جزاكم الله خير. هذه رسالة شكر من الأخت أمل اللي تقول أوجه شكري الجزيل وامتناني لموظفة نيابة دبي الأستاذة الشيخة المهيري التي تعمل بطلبات القضايا والتي نراها في الميدان تساعد المتعاملين تأخذ المبادرة وتسرع الأمور لإيجاد الحلول وقلما نرى هذه النوعية. والله هي موجودة ولله الحمد يعني نتمنى أن يحذل الجميع حذوها ويسهلون المعاملات على الناس. حفظها ربي بن زايد حفظ الله بلادنا الإمارات آمين يا رب. جزاك الله خير على هالكلام الطيب ولكن أمثالها كثير ولله الحمد والمنة والفضل في دولة الخير. عليكم السلام ورحمة الله. عندي موضوع. طيب رقم تليفونك الله يحفظك. طيب عليكم السلام ورحمة الله. أنا أعمل في القطاع الخاص تم إنهاء العقد من قبل الشركة لظروف خاصة بهم تاريخ 31/3/26 وانضمامنا فورا لشركة أخرى بتاريخ 1/4 وما زلت إلى الآن على رأس عملي ولم أنقطع عن العمل وتم التواصل لأكثر من مرة. طيب لن يتم إعطائي الدفع الدعم عفوا لأنه لم يتم تسجيلي. طيب لم يتم تسجيلي في هيئة المعاشات من قبل الشركة والشركة كانت تباشر في الإجراءات ويقول إن هذا يعني أنا مش ذنبي إن الموضوع كان بين الشركة والهيئة أنا ما لي علاقة بأن ما يتم إعطائي الدعم على ما تفضل فيه من خلال الرسائل النصية. طيب إحنا نتواصل وياك إن شاء الله ونشوف إن شاء الله كيف نحل هذه الأمور البسيطة اللي دائما أنا أقول إن شاء الله في دولة الإمارات كل شيء محلول وكل الأمور طيبة بإذن الله. ولو نلاحظ أن دائما الحمد لله نحن ما نتكلم عن ضرورات ولا احتياجات في بعض الأحيان أغلب أمورنا في أمور يعني بإذن الله أنها محلولة وتكون يعني عن غير قصد حصل الأمر عن غير تعمد 100%. دائما نحط في بالنا لما مثلا يصير أمر ولا يصير موضوع ولا يصير كذا الموضوع مش مقصود مش لأن أحمد العبيدلي أنا ما راح أسوي مش لأن أحمد العبيدلي أنا ما راح أعطيه مش لأن أحمد العبيدلي ما راح أساعده لا لا لا الموضوع يكون في آليات معينة في أسباب معينة في أشياء ممكن تكون على عاتقي أنا ما أديتها أو ما سويتها أو ما وفيتها حقها أو ما أكملت شروطها للاستحقاق وغيرها من الإجراءات. وكل بل الإنسان على نفسه بصيرة كل إنسان أدرى بنفسه وأدرى إذا كان عليه الأمر هل هو يحتاج أن يكمل مثلا بعض الإجراءات أو الأوراق أو إلى آخره من الأشياء. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هذا أتوقع أنه أرسل لنا كذلك عبر البريد الإلكتروني أتوقع لأنه نفس الصيغة وإن شاء الله بنتواصل معك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أني أكون طيب أنا ما أعرف هذا الموضوع مش واضح بنتواصل وياك إن شاء الله ونشوفه. أبو أحمد حياك الله شكرا لك يطول بعمرك ويحفظكم كل عام وانت بخير وانت بخير وعافية يا رب. حاضر رقم تليفونه نتواصل معكم إن شاء الله. نشوف كذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

حط رقم تليفونك. أي حد مستمعينا يرسل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني لو سمحتوا الموضوع بإيجاز مع رقم التليفون والاسم حتى نتواصل معكم إن شاء الله. طيب باقي من المسجات. عليكم السلام ورحمة الله، كل عام وانتم بخير وانت بخير وعافية يا رب. بخصوص هيئة أبو ظبي للإسكان، طيب بنتواصل وياك إن شاء الله. عندي استفسار بخصوص نظام ضريبة القيمة المضافة في المطاعم والكوفيات، هل تم مراجعة النسبة أو هل هناك تحديثات في النظام، حيث لاحظت بعض المطاعم تضيف الضريبة على سعر الوجبة والمبلغ الإجمالي؟ يمكن أنت تتكلم عن ضريبة الخدمة السيرفس في، ممكن الفاتورة ضريبة القيمة المضافة ومرات يحطوا لك السيرفس، صح؟ أتوقع، ما أدري إذا أنت تتكلم عن هذا الموضوع ولا موضوع آخر، بس بعد بنشوف إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لا تلومهم، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني يتكلم عن يقول مطار زايد الدولي أبوظبي ننتظر وايد عشان السيارات الأجرة، يعني يقول أنا راجع من السفر بعد لازم يعني أتري بعد ساعة. لا تلومهم يعني، بعد ما شاء الله تبارك الله العدد اللي موجود يعني خير وبركة تبارك الله، فالانتظار حلو. طيب في هي وعندك كذا خيار ترى، يعني مش إلا هالسيارات، في كذا خيار غير شي بعد ترى، تقدر يعني مثلا تاخذ لك كوفي تتريا، ها تروق، الأمور طيبة الحمد لله. أنت في أجمل مطار في العالم، مطار زايد الدولي، وفي دبي تبارك الله راح يكون أكبر مطار في العالم. فإحنا قاعدين نتكلم عن ليفل عالي جدا عزيزي، الله يحفظك. المفروض ما ممكن إن شاء الله نلقى لها حل، لكن أنت عندك ترى كذا خيار، هم حاطي لك كذا خيار من دون ذكر أسماء، من دون ذكر أسماء الشركات، لكن عندك هذا، عندك الخيار الأول الثاني الثالث الرابع، أوه فالأمور طيبة بإذن الله. ولكن بعد نشوف إن شاء الله، ممكن لعله وعسى ممكن يكون في هناك حل معين. بنكمل إن شاء الله باقي رسالكم النصية مستمعينا بعد الفاصل.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

عودة لكم مستمعينا من جديد، مستمرين معكم بإذن الله على الخير والمحبة. نذكركم بأرقام التواصل على 600-551-222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@adman.ae. طيب عليكم السلام ورحمة الله. أم خالد حطي رقم تليفونك وإن شاء الله بنتواصل معك ونشوف الموضوع وإن شاء الله محلول بإذن الله محلول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن حياك الله. طيب بنشوف الموضوع إن شاء الله، يتكلم عن السكن. أحمد حياك الله، الرجاء التواصل للضرورة إن شاء الله يتم التواصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب حط رقم تليفونك اللي تتكلم. أنا أم حاضنة لأربع أولاد، حط رقم تليفونك الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله. طيب انزين انزين، نتكلم هني عن مساعدة طيب لاستكمال البناء. طيب أبو زايد بنتواصل وياك إن شاء الله يا أبو زايد. عليكم السلام، يرجى التواصل من فضلكم للضرورة. محمد إن شاء الله يتم التواصل. عليكم السلام ورحمة الله، تواصلت بنتي معاكم من فترة بخصوص إحدى الجامعات. طيب أم جوري، نشوف يا أم جوري إن شاء الله تأمرون، نشوف الموضوع إن شاء الله. خلود يرجى التواصل بخصوص الإسكان وبلدية العين إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو الاتصال. عليكم السلام، أرجو التواصل إن شاء الله. وأخيرا إلى الآن المسج الأخير من أم عبد الله. طيب الله يعافينا ويعافيكم يا رب من كل مرض، بيتم التواصل إن شاء الله. طيب احنا اليوم إن شاء الله مستمعينا عندنا لقاءات عدة. اللقاء الأول مع الدكتورة هيفا سر الختم عبد الله، طبيب اختصاصي أمراض

0: وقوع بعض الحرائق، حرائق المركبات أثناء سيرها على الطرق. أبرز الإرشادات، النصائح وأبرز المخاطر في فصل الصيف وطرق الوقاية منها بإذن الله. كذلك لقائنا الثالث اليوم مع ميث الظاهري، مساعد أمين متحف العين بمتحف العين. نتكلم عن معرض حارة الحصن في متحف العين، رحلة في ذاكرة العين وتراثها الأصيل. نتكلم عن الفكرة وكيف يسهم متحف العين في إعادة إحياء الذاكرة وأبرز الوسائل التفاعلية وغيرها إن شاء الله من المحاور خلال لقائنا لليوم. أي ملاحظة، أي أمر، أي موضوع خاص فيك أو عام عزيزي اللي تسمعني، أي موضوع حاب أنك تتكلم فيه أو اقتراح، تقدر تكلمنا مباشرة بقنوات التواصل مع برنامج استوديو واحد، سواء بالاتصال على 655-1222 أو الرسالة النصية على 3544 أو حتى البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. اليوم مستمعينا تطبيق النظام الجديد لحماية الأجور بالقطاع الخاص، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم تطبيق النظام الجديد لحماية الأجور اللي نص على تحديد اليوم الأول من كل شهر ميلادي تاريخ موحد لاستحقاق سداد أجور العمال في منشآت القطاع الخاص عن الشهر الميلادي السابق، ويعد أي سداد بعد هذا التاريخ تأخيرا في سداد الأجر. ويلزم النظام الجديد اللي صدر به القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة بسداد أجورها أو أجور عمالها في تاريخ الاستحقاق المذكور، وذلك من خلال نظام حماية الأجور المعتمد لدى الوزارة أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة لهذا الغرض. وكذلك تلتزم جميع المنشآت بتقديم المستندات والبيانات لإثبات سداد أجور العاملين لديها وفقا للضوابط والآليات التي تحددها الوزارة. معنا مستمعينا هاتفيا الدكتورة هيفا سر الختم عبد الله، طبيب اختصاصي أمراض النساء والتوليد بمستشفى الكورنيش. صحة، حياك الله دكتورة.
1: زين وعليكم السلام ورحمة
0: الله وبركاته. حياكم الله، نورتوا برنامج استوديو واحد وكل عام وانتم بخير.
1: وجودكم إن شاء الله، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة،
0: سعيد
1: جدا موجودين معكم اليوم إن شاء الله.
0: بإذن الله على خير إن شاء الله مع هذه الأمور اللي نتكلم عنها ونستفيد فيها. وكذلك مستمعينا الكرام، نتكلم دكتورة عن الكشف المبكر وخيارات العلاج الاكتئاب ما بعد الولادة. لو نتكلم بداية عن ما هو اكتئاب ما بعد الولادة ومتى يجب القلق بشأنه؟
1: إن شاء الله. طيب، اكتئاب ما بعد الولادة هو حالة طبية شائعة وقابلة للعلاج، والكشف المبكر يساعد الأم جدا في التعافي بسرعة لاستمتاع بحياتها وبأمومتها. هو اضطراب نفسي بيحصل عند معظم الأمهات بعد الولادة، في ناس بيحصل لهم في خلال الأسابيع الأولى ممكن لحد الأشهر الأولى بعد الولادة.
0: نعم.
1: وليس يعني هو ما معناه إنه في مثلا في ضعف الشخصية أو قلة إيمان، لا، هو بس حالة طبية بتحصل تحتاج دعم وتحتاج علاج، لأنه بأثر على الأم، بأثر عليها، على مشاعرها، على تفكيرها، على قدرتها حتى باهتمامها بنفسها وبطفلها.
0: نعم الدكتورة، أنا قلت معلومة وأباك أنت تأكدينها أو تنفيها كذلك إذا ما عليك أمر. أنا قلت أن أتوقع أن حتى البعض ممكن أن يشعر أو يمر بهذه المرحلة أثناء الحمل وليس فقط حتى بعد الولادة.
1: نعم صحيح.
0: نعم.
1: ممكن أثناء الحمل أنت ممكن تحس الأم بقلق أو ديبريشن.
0: نعم.
1: بالذات مثلا لو كان قبل كده عندها مرض قبل كده باضطراب أو في الأسرة موجود خلاص، أو كان الحمل نفسه صعب عليها شوية.
0: نعم.
1: وعندها تجربة سيئة قبل.
0: نعم.
1: كله بأثر عليها.
0: نعم. دكتورة، هل الاكتئاب، اكتئاب ما بعد الولادة، هل هي حالة المفترض أن الأسرة أو من هو حولها يعني يخاف أو يقلق بشأن هذا الأمر، أو أنه عارض ويمر إن شاء الله بسلام؟
1: هو بيعتمد، هي الأسرة هي اللي بتلاحظ أنه مثلا في تغيرات في الأم، تصرفاتها مثلا أو باهتمامها بطفلها.
0: نعم.
1: مرات بيكون حاجة عرضية، مرات بيحصل مثلا في أول أسبوعين ويكون الأم عندها حزن شديد مثلا أو قلق أو بكاء أو ما بتقدر تتعامل مع الطفل بطريقة أو بطريقة سليمة أو تقلبات مزاجية. لو استمرت أسبوعين بس واختفت من نفسها خلاص، دي بسموها بيبي بلو، ما فيها مشكلة. لكن الأعراض لو استمرت أكثر من أسبوعين خلاص، أو كانت قوية شديدة، قوية زيادة مثلا أو شديدة، هنا لا، هنا لازم استشارة الطبيب، لازم ننصح إنها تأخذ استشارة طبية.
0: نعم.

0: كيف يمكن اكتشاف هذه الحالة والتدخل مبكرا دكتورة؟
1: الاكتشاف المبكر دائما يبدأ بالملاحظة.
0: نعم.
1: دائما نسأل الأم العاص، نسألها، بنسمع عليه، بنسمع كلامها كويس. حتى خلال الزيارات مع بعد الولادة اللي بيجينا في المستشفى نسأل الأم أنت كيف؟ عن نومة، مزاجة، في قلق أو لا، قاعدة تتعامل مع الطفل أو لا. لكن الأسرة عندها دور مهم جدا، وممكن الزوج مثلا الأهل بيلاحظوا لو في تغيير واضح في شخصية الأم، لو عندها مثلا حزن شديد أو انسحاب اجتماعي أو عندها عزلة شوية، إنه لازم نشجعها إنها لازم تزور الطبيب، لأنه كل ما جات بدري كل ما كان التشخيص مبكر كل ما كانت النتائج أفضل والتعافي أسرع.
0: نعم الدكتورة، لو فرضنا، لو يعني حطينا فرضية أن مثلا الأم قالت لا أنا ما فيني شيء وما أحتاج إلى مثلا استشارة الطبيب، هل هناك مثلا أمر على الزوج أو من هو حولها أنه ممكن يساعدها، مثلا كلمة طيبة أو مثلا أن نسايرها، نمشيلها، أن مثلا ما نضغطها أكثر؟ هل بعض الأشياء مثلا أو نصائح من خلالك دكتورة؟
1: أيوة، إحنا دائما بنقول إنه دعم العاطفي من الزوج والأسرة مهم جدا.
0: نعم. بينما
1: الفرق كبير جدا في إنك إنه تكتشف وحتى في سرعة التعافي. فالأسرة مهم جدا إنه تعمل سبورت دائما للأم.
0: نعم. أبرز خيارات. نعم تفضلي.
1: نعم تفضل. حتى نشجع يعني، حتى لو هي قالت إنه ما يعني ما عندها حاجة أو حتى إنه ما محتاجة تمشي الطبيب، إحنا ممكن نشجعها ونعملها سبورت، انه هو ونكلمه انه هو ما حاجه مرضيه مثلا، ما حاجه عيب ولا حاجه ستيغما ولا مشكله، هو بس مرض طبي عنده علاج واغلبيه الناس تعالج منه.
0: جميل. ختاما دكتوره، ابرز خيارات العلاج المتاحه.
1: العلاج بيعتمد على شده الحاله، في ناس حاله بسيطه وفي ناس متوسطه او شديده. الحالات البسيطه يعني بيحتاج دائما دعم طبي، دعم نفسي سوري، والاستماع للام، بنساعد الأم ونشجعها مثلا تحسن من النوم، من نومها، من راحتها، بنشجع الدعم الأسري جدا، بنشجعها انها مثلا تعمل رياضة والنشاط البدني، في جلسات بتاع علاج نفسي وسلوكي بتساعدها جدا، وفي مجموعات لدعم الأمهات. دي لو كانت حالات بسيطة. الحالات الشديدة لا، هنا بتحتاج انه بتكون محتاجة علاج نفسي متخصص، ومرات بنحتاج نديها أدوية مضادة للاكتئاب، وصفة طبية آمنة على الطفل، بتعامل على الأم بالذات لو كانت مرض في حالة الرضاعة الطبيعية وتحت إشراف طبي.
0: نعم مفهوم دكتورة. الله يعافي الجميع يا رب، والله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية.
1: الله يعافيك، شكرا جزيلا لكم. شكرا
0: لك دكتورة هيفا سر الختم عبد الله، طبيب اختصاصي أمراض النساء والتوليد بمستشفى كرنيش صحة. شكرا لك.
1: عفوا تشرفت بيتي إن شاء الله. شكرا.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

أدرككم مستمعينا من جديد ومستمرين معاكم، وأكيد أرقام تواصلنا على 6005512222، وكذلك الرسائل النصية على 3544، وكذلك البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. عدنا يطول لي بعماركم سيف بن زايد، الإمارات الأولى عالميا في نمو تركز مواهب الذكاء الاصطناعي. أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه. وكتب سموه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، الإمارات الأولى عالميا في نمو تركز مواهب الذكاء الاصطناعي بنسبة 121% بين 2019 و2025. أضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، رقم لا يعكس تقدما تقنيا فحسب، بل يجسد رؤية قيادة جعلت من بناء الإنسان واستقطاب العقول وصناعة المستقبل نهجا وطنيا راسخا. الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه. الحمد لله، هذه دولة الإمارات ولله الحمد والمنة والفضل، وهذا ما عهدناها منذ اتحادها ولله الحمد والمنة والفضل، والله يديم علينا هذه النعمة الطيبة المباركة، وبإذن الله نتم في المركز الأول، لأن نحن في المركز الأول نظل. هذا التحدي اللي دائما يكون، ومثل ما تفضل فيه صاحب السمو رئيس الدولة شيخ محمد بن زايد آل نهيان ربي حفظه لما قال نحن في تحدي إلى يوم الدين. فاليوم نحن دولة الإمارات تنافس العالم أجمع، هذه المنافسة الجميلة الطيبة تنافسها في شتى المجالات وفي جميع الأمور. نحن تلقى دولة الإمارات لها مركز ولها كرسي في الكراسي الأولى في دولة الإمارات ولله الحمد، فنحافظ على هذا المركز الجميل باتحاد الجميع وتعاون الجميع وتآلف الجميع وتكاتف الجميع، بإذن الله نكون ونصل إن شاء الله ونظل على ما نحن عليه بإذن الله، بل وأفضل إن شاء الله. مدير الاتصال المؤسسي بالطوارئ والأزمات الدليل التوعوي وشباب أبوظبي، خطوات استراتيجية.

0: لتعزيز الاستجابة. أكدت شيماء سالم النهدي مدير مكتب الاتصال المؤسسي والإعلام في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي أن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ نموذجها المتكامل في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من خلال مبادرات نوعية تجمع بين التخطيط الاستباقي وتمكين المجتمع. ذكرت أن إطلاق الدليل التوعوي للتعامل مع الأوضاع الإقليمية الراهنة إلى جانب مبادرة شباب أبوظبي للاستجابة للطوارئ خطوتين استراتيجيتين تعكس نهج عملي يضع الإنسان في صميم منظومة الجاهزية ويعزز من دوره كشريك فاعل في حماية مكتسبات الإمارة. أشارت إلى أن الدليل التوعوي تم تطويره استنادا إلى سيناريوهات واقعية وإرشادات مبسطة قابلة للتنفيذ بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتقليل حالة القلق وتعزيز السلوك المسؤول خلال الحالات الطارئة. كما تم إبراز دور المبادرات الشبابية في دعم منظومة الاستجابة من خلال تأهيل كوادر شابة قادرة على الإسهام ميدانيا وتوعويا بكفاءة بما يعزز من مرونة المجتمع واستدامة جاهزيته. قالت كذلك من خلال هذا الطرح تتجلى رؤية أبوظبي في بناء منظومة متكاملة لا تقتصر على جاهزية الجهات المختصة فحسب وإنما تمتد لتشمل مجتمع واعي مؤهل يعمل جنبا إلى جنب مع الجهات لضمان استمرارية الحياة واستقرارها تحت مختلف الظروف. طيب معانا مستمعينا هاتفيا العقيد عيسى عبد الله المرزوقي مدير إدارة السلام العامة هيئة أبو ظبي للدفاع المدني، حياك الله.
1: الله يحييك يا رب.
0: وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك.
1: وانت بصحة وسلامة.
0: الله يحفظكم يا ربي. يطول لي بعمرك، احنا اليوم مع فصل الصيف السلامة الوقائية للمركبات خلال هذا الفصل اللي تشتد فيه شوية الحرارة، لو نتكلم بداية يطول لي بعمرك عن أسباب وقوع بعض حرائق المركبات أثناء سيرها على الطرق.
1: الحقيقة تعود أسباب حرائق المركبات غالبا إلى عدة عوامل، من أبرزها ارتفاع حرارة المحرك خاصة مع شدة حرارة الجو أو وجود تسرب في الزيت أو الوقود، إضافة إلى ضعف التمديدات الكهربائية أو تأكلها، كما أن إهمال الصيانة الدورية يزيد من احتمالية حدوث الأعطال المفاجئة، وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى تلف الإطارات أو نقص ضغط الهواء في بعض الحوادث اللي قد ينتج عنها حريق. لذلك الفحص المسبق والصيانة المنتظمة تعتبر من أهم وسائل السلامة الوقائية.
0: نعم، لو نتكلم عن أبرز الإرشادات اللي تسهم في الحد من اشتعال المركبة.
1: للحد من خطر اشتعال الحرائق لا قدر الله في المركبات، احنا ننصح السائقين بالالتزام بالصيانة الدورية في مراكز معتمدة ومتابعة مؤشرات الحرارة والوقود والزيوت في لوحة القيادة باستمرار.
0: نعم.
1: ونأكد على الضرورة تتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وعدم وجود تسربات وقود أو زيت، ومن المهم كذلك عدم ترك مواد القابلة للاشتعال داخل المركبة مثل المعقمات أو الولعات أو حتى العطور خاصة تحت أشعة الشمس، وننصح بالاحتفاظ بطفاية حريق صغيرة معتمدة في مكان قريب من السائق.
0: نصايحكم يطول لي بعمرك في حال خروج دخان من المركبة أثناء السير، ممكن أن حتى السائق يعني يتهاون أو يقول لا ممكن أن ما في شيء أو أن الأمور طيبة أو مثلا الدخان روحه بيصير غيرها من الجمل.
1: صحيح، طبعا في هذه الحالات الطارئة لا قدر الله اللي ممكن تصير يعني لازم السائق يتحلى بالهدوء ويوقف في أقرب مكان آمن بعيد عن حركة الطريق، ومع تشغيل الإشارات التنبيه وإطفاء المحرك فورا. بعد ذلك على السائق والركاب مغادرة المركبة والابتعاد عنها لمسافة آمنة، ومن المهم طبعا عدم فتح غطاء المحرك إطلاقا عند وجود دخان أو اشتباه في حريق لأن دخول الهواء قد يزيد من الاشتعال. بعد ذلك بعد ما يكون ابتعد عن المكان هذا لا قدر الله اللي كان فيه خطر أنه يباشر بالاتصال برقم الطوارئ وطلب المساعدة.
0: نعم، ختاما يطول بعمرك أبرز المخاطر في فصل الصيف وطرق الوقاية منها.
1: بالتأكيد طبعا السلامة الوقائية للمركبات تتطلب من احنا طبعا بأبرز المخاطر اللي موجودة مثل ما احنا نأكد عليه اللي هو ارتفاع في حرارة

0: إطارات المحرك أو تلف وانفجار في الإطارات بسبب الحرارة. نضيف كذلك مخاطر بترك الأطفال لا قدر الله داخل المركبات المغلقة ولو لدقائق قليلة، والوقاية من هاي المخاطر نحن نوصي دائما بالفحص المركبة قبل الانطلاق خصوصا في الرحلات الطويلة، والتأكيد على أهمية سلامة الإطارات والفحص سوائل التبريد والزيود والبطارية. ومن الضروري طبعا في هذه الحالات نأخذ في الاعتبار أن السائق دائما يعني إذا طبق لنا عملية الفحص الدوري من أول في كل رحلة هو يطلع من السيارة، وخصوصا أنه يشوف لوحة القيادة عنده تبين الإشارات التحذيرية، هذا طبعا أكبر يعني
1: دليل
0: طريق دائما للوقاية للسائق نفسه.
1: نعم، الله يعطيكم الصحة والعافية العقيد عيسى عبد الله المرزوقي مدير إدارة السلامة العامة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني، شكرا لك.
0: الله يعطيك، شكرا جزيلا،
1: الله يحفظك.

استوديو واحد أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية

0: في 655-1222 وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

عودة لكم مستمعينا من جديد. أرقام تواصلنا على 600-55-22-22 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. رسائل نصية مستمعينا والبريد الإلكتروني من بعد إذنكم، الموضوع بإيجاز مع رقم الهاتف ومع الاسم حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله وأخذ التفاصيل. عندنا كذلك رسائل نصية. عليكم السلام بهزاع، سيتم التواصل إن شاء الله. عليكم السلام بو أحمد، حياك الله. طيب، يتكلم عن نظام حصنتك، يقول بعد انتهاء الضمان الممتد لخمس سنوات يكون تبديل الأجهزة بأسعار تتجاوز قيمة جهاز الإنذار 300 درهم واللوحة الإلكترونية 2000 درهم، لذلك أرجو شاكرا مخاطبة الجهات المختصة لمناقشة الموضوع وتحديد أسعار معقولة تخدم كلا الطرفين. شكرا لك يا أبو أحمد على هذه الملاحظة، وأكيد إن شاء الله أن نحن راح ناخذها ونشوف أمورها بتفاصيلها. تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة إطلاق المبادرة الوطنية نسيج. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه ربي ورعاه، أطلقت المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات نسيج بوصفها توجها استراتيجيا يسهم في دعم انتقال قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية تتميز بالاستدامة وتعزز الحفاظ على الموارد. يأتي إطلاق نسيج بدعم ومتابعة من قبل مكتب المشاريع الوطنية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة ومؤسسة الإمارات ومجموعة تدوير، لتكون بمكانة منصة وطنية موحدة تعيد صياغة مفهوم التعامل مع مخلفات المنسوجات وتحويلها من نموذج استهلاكي إلى فرص اقتصادية ترتكز على تقدير قيمة المنسوجات وإعادة استخدامها بطرق مستدامة. تستلهم نسيج مبادراتها ومشاريعها من الإرث الوطني والتقاليد العريقة للدولة، لما للمنسوجات من مكانة مهمة ودور محوري في مسيرة الاقتصاد الوطني وحياة الأفراد. تهدف كذلك المبادرة لدعم الجهود الوطنية نحو تعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة تدويرها. قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية إن مبادرة نسيج تأتي تأكيدا للالتزام دولة الإمارات الراسخ بالاستدامة بوصفها مسؤولية مشتركة وتجسيد لرؤية وطنية ترتكز على تحويل التحديات إلى فرص ذات أثر طويل الأمد. من هذا المنطلق ستفعل المبادرة إسهام المجتمع من خلال التركيز على تغيير السلوكيات وتبني أنماط أكثر وعيا ومسؤولية في التعامل مع الموارد وتعزيز مشاركة أفراده للتطوع في بناء منظومة متكاملة تعيد تعريف قيمة المنسوجات في حياتنا اليومية، كما تمهد لمسار تنموي مرن وشامل يعزز جاهزيتنا نحو المستقبل ويمتد أثره إلى الأجيال القادمة. هذه المبادرة الطيبة الجميلة، المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات نسيج بوصفها توجه استراتيجي يسهم في دعم انتقال قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية تتميز بالاستدامة وتعزز الحفاظ على الموارد. طيب، عندنا كذلك النقل المتكامل يوظف الاستشعار الذكي في المركبات ذاتية القيادة. تواصل إمارة أبوظبي ترسيخ موقعها في طليعة المدن المتقدمة في تبني حلول التنقل الذكي عبر تطوير منظومة متكاملة للمركبات ذاتية القيادة تضع سلامة الإنسان في صميم أولوياتها. في هذا السياق يقود مركز النقل المتكامل جهود نوعية لتسخير تقنيات الاستشعار الذكي والذكاء الاصطناعي بما يضمن حماية المشاة والركاب على حد سواء ويعزز موثوقية هذا النمط المتقدم من

0: وسائل النقل ضمن بيئة حضرية آمنة ومستدامة. ويعمل مركز النقل المتكامل على توظيف تقنيات متقدمة تشمل أنظمة الرادار والكاميرات عالية الدقة وأجهزة الاستشعار الليزري لتمكين المركبات ذاتية القيادة من رصد حركة المشاة بدقة عالية والتفاعل الفوري مع المتغيرات في البيئة المحيطة. وهذا كله يضمن اتخاذ قرارات آمنة تقلل من احتمالية وقوع الحوادث خصوصا في المناطق الحضرية والمناطق ذات الكثافة السكانية. أوضح المركز أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية الإمارة إلى تطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة، حيث تمضي أبوظبي بخطى متسارعة نحو دمج المركبات ذاتية القيادة ضمن شبكة النقل العام مع الالتزام بأعلى معايير السلامة العالمية، يشمل ذلك إجراء اختبارات ميدانية مكثفة، تطوير بنية تحتية رقمية قادرة على دعم الاتصال الفوري بين المركبات ومحيطها بما في ذلك الإشارات الذكية وممرات المشاة. طيب معنا أحد المشاركين، أبو عبد الله حياك الله.
1: مرحبا، السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
1: مرحبا، الله يحييك ويقويك، كيف الحال يا أخوي؟
0: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: عشان نختصر الموضوع، قالوا لي عندي 4 دقائق طال عمرك.
0: طال عمرك.
1: أنا أول شيء بداية كلامي عندي ملاحظة وليست شكوى.
0: تفضل طال عمرك.
1: بخصوص الدعم.
0: نعم.
1: من وزارة تمكين المجتمع. أنا طال عمرك ريال من أصحاب النقل المحدود.
0: نعم.
1: والحمد لله رب العالمين، استلم مبلغه وقدره.
0: الحمد لله.
1: اللهم لك الحمد، نعمة كريم، نعمة من الله سبحانه وتعالى. أنا عندي طال عمرك الحين الحمد لله، يعني عندي العيال كبار وعندي مثلا بنت في كلية فاطمة.
0: نعم.
1: الإشكالية طال عمرك أنها حصلت وظيفة. يعني مبلغ وقدر تقريبا 10,000 درهم.
0: نعم.
1: يعني تبغى تتفرغ لنفسها يعني.
0: نعم الله يبارك لها.
1: أي اللهم آمين. فاتصلت طال عمرك قلت لها قبل ما تتوظفين بنتأكد من وزارة تمكين المجتمع، اتصلت لهم تليفون يطول العمر وشرحت لهم الوضع كامل. فقالوا لي أي دخل ينزل عندك خلاص راتبك أنت يعني ينقص عنك.
0: اللي من اللي من الراتب اللي
1: من وزارة تمكين المجتمع.
0: طيب.
1: يعني اشتغلت البنت اشتغل ولا طيب يا أخوي، السؤال الحين يا أخوي أو رسالت يعني الحين هذا الراتب اللي أنا أستلمه هو مش يعني للبنت الروحة، طبعا إحنا عدد أفراد أسرة 8
0: تبارك الله ما شاء الله.
1: نعم. هذا الراتب يتوزع على 8 أشخاص.
0: نعم.
1: الحين البنت لو اشتغلت مثلا مقص عني أنا، هذا أنا أقول الدعم.
0: نعم.
1: أنا أتمنى أتمنى يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى.
0: هو الحين الحين انقطع المبلغ من الوزارة؟
1: ما خليته تشتغل بأمانة، يعني ما خليته تشتغل، ما قدرت أخليها تشتغل وانقص الراتب. يعني أنا ريال متقاعد الحين ونصاب الدخل المحدود، يعني استلم مبلغ يعني الحمد لله رب العالمين مبلغ غريب 7,000 درهم تقريبا، مش انه مبلغ بسيط عشان انا اتراجل عنه من الاول والاخير يا اخو. هذا المبلغ الراتب انا اقول لي استلمه مش لي انا ولا لاختها، يتوزع على الاسره كامله.
0: مفهوم. نعم.
1: ايوه يتوزع على يعني عدد الاسره كامله عندك، كم انت تستلم كذا الفرد. انا حسبت بارك بامانه والله. المولود الولد الأول يستلم كذا، المولود الثاني كذا، الزوجة كذا، الزوج كذا، يعني توزع على الأسرة كاملة. لو انقطع عن هذا المبلغ أنا يعني مش عارف والله شو أسوي يعني. لا
0: طيب.
1: أنا أشتغل ولا قادر يعني ما ولا قادر أتنازل عن هالراتب.
0: بس هو بيجي يوم إن شاء الله يعني بالسلامة وبتقول لك بشتغل يعني لازم أداوم.
1: هذه تشتغل عاد يوم التعرس برايي، لكن الحين هي على ذمتي. اي والله يعني اكلمك بصراحه والله انا والله انا رسالتي لشيوخنا الله يحفظها ويطول في عمارهم، اتمنى يعني لظروف الموضوع. انا اشوف في ملاحظه ثانيه، انا قدمت رحت للشؤون الاجتماعيه قبل فتره وقالوا لي مثلا ما مكمل سنتين يخصم عني الراتب. طبعا يخصمون لما كمل سنتين، احنا قوات المسلحه والدول الحكوميه يعطونا سنتين راتب كامل، عذر يندفع العلاوه. قالوا لي مثلا تعال قدم عندنا نعطيك مبلغ وقدره. مثلا يعني اشتغل عندي الولد او اشتغلت نفس الموضوع هذا، اشتغلت عندي مثلا البنت، اتكلم عن الشؤون الاجتماعيه يعني على كلامهم كلام الموظفه في الاستقبال بس، يعني ينقص راتب البنت او يخصم عفوا راتب البنت اللي اشتغلها.
0: يعني مثلا إذا كان مثلا من 7,000 والله مثلا البنت كان لها مثلا حق 1,500، خلاص هذه 1,000 تنقص
1: بس 1,000 تنقص والباقي مثلا 5,000 أو 7,000 موجودة.
0: نعم.
1: وزارة تنمية المجتمع وتمكين المجتمع، تمكين المجتمع بصورة كامل. عكس الشؤون مثلا الولد يستلم 1,000 ولا 1,000

0: 5 نفس الموضوع الحين مثلا البنت تستلم نقول احنا 1005 اشتغلت بس يقصون اللي هي تستلمه، اما الباقي لاخوانها وهذا ما يندفع تم ثابت. وزاره التمكين المجتمع عليه يقصونها كامل. فاتمنى يعني شوفوا لنا حل في مجال
1: والله تنحل ان شاء الله يا ابو عبد الله.
0: يعني مثلا الحين انا البنت ما تشتغل يعني ما اقدر اتكلم وطرف امور احنا بعيد عنها، لكن الحين كيف تبى تعيش حياتها يا اخوي؟ انا الحين لو اشتغلت انا اي انسان يشتغل يكون راتبه له شخصيا، يعني ما انا ما اقدر اصير اقول اعطيني راتب او ادخل في امور، لا صف الملاك يعني انتم عارفين الالتزامات والخصوصيات، لان ما شاء الله يعني الوحده منها مثلا في الجامعه وهاي
1: مفهوم
0: يعني ما شاء الله في كليه فاطمه. فاتمنى يعني
1: مفهوم
0: والله انا رسالتي بامانه يا اخوي احمد ان رسالتي توصل للشيخ محمد بن زايد. اتمنى من الله سبحانه وتعالى من برامجكم توصل للشيوخنا.
1: توصل ان شاء الله ومحلوله يا ابو عبد الله
0: باذن الله
1: والامور طيبه باذن الله، وراتبك لك وبنتك تداوم ان شاء الله وراتبها لها باذن الله.
0: والله العظيم والله اني عندي يقين ومؤمن بالله ان دامنا احنا عندنا شيوخنا والله
1: الحمد لله
0: وما شاء الله مثل حليفكم في امور ان شاء الله بسيطه في الحل
1: باذن الله.
0: بسيطه ان شاء الله باذن الله
1: الله يعطيكم الصحه والعافيه يا ابو عبد الله.
0: امين امين وجزاكم الله
1: وان شاء الله تبشر ان شاء الله بخبر طيب
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: بإذن الله
1: الله يحفظكم يا رب وياك يا رب الله يحفظكم.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة

0: أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
1: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
2: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: أنتوا درع الوطن.
6: شكرا عيالي.
7: نشكر حماة الوطن.
8: أنتوا أماننا.
9: العيون الساهرة.
10: شكرا جنود الوطن.
11: أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
12: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد ومستمرين معكم إن شاء الله إلى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات، ربي يحفظها دائما وأبدا، عبر أثير أبو ظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN، سواء برنامج استوديو واحد أو غيرها من البرامج التي تبث عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. إحنا معاكم على الخير والمحبة دائما بإذن الله. أرقام التواصل مستمعينا على 600551222، والرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الموضوع بإيجاز مع ذكر رقم الهاتف والاسم حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله وأخذ التفاصيل وتحويلها للجهات المعنية. طيب عليكم السلام، سيتم التواصل إن شاء الله، بيتم التواصل. طيب دقائق عن لقانا الثالث مع الأستاذ ميث الظاهري مساعد أمين متحف بمتحف العين، نتكلم عن معرض حارة الحصن في متحف العين، نتكلم عن هذه الفكرة ومساهمة متحف العين في إعادة إحياء الذاكرة وغيرها إن شاء الله من المحاور خلال دقائقنا القادمة من عمر حلقتنا اليوم من برنامج استوديو واحد. جمارك أبو ظبي تطور منهجية تعزز استراتيجيتها المؤسسية بمنظومة استدامة متكاملة. طورت جمارك أبو ظبي منهجية مبتكرة، هذا الخبر تقريبا يعني صار له كم يوم ولكن وجب ذكره، مبتكرة لدمج أهداف التنمية المستدامة 17 للأمم المتحدة ضمن استراتيجيتها المؤسسية وخططها الاستراتيجية والتشغيلية وتحويلها إلى مبادرات عملية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ مفاهيم الاستدامة في منظومة العمل ويسهم في تحقيق أثر إيجابي مستدام على المستويات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية. يأتي ذلك في إطار رؤيتها الرامية لتعزيز مكانتها كهيئة جمركية رائدة عالميا وضمن توجهها الاستراتيجي نحو ترسيخ مفهوم الاستدامة. شملت المنهجية تطوير منظومة استدامة قائمة على 5 محاور رئيسة، وهي الناس، الكوكب، السلام، الازدهار والشراكة، مع ربطها بأهداف محددة ومبادرات عملية تتوافق مع طبيعة العمل الجمركي، وذلك ضمن مشروع تطوير منظومة الاستدامة والجمارك.

0: المعارك الخضراء الذي أسهم في بناء إطار مؤسسي متكامل يشمل خريطة طريق تنفيذية وهيكل حوكمة وآليات لقياس الأداء وإعداد تقارير الاستدامة. اعتمد المشروع على منهجية علمية متكاملة شملت تقييم الوضع الراهن وإجراء دراسات مقارنة معيارية مع إدارات جمركية عالمية بهدف تحديد فرص التطوير وتعزيز الموائمة مع أفضل الممارسات الدولية. في خبر اقتصادي مستمعينا، يتصدر الإماراتيين إجمالي نزلاء فنادق أبوظبي محليا خلال العام الماضي 2025 بواقع 887 ألف نزيل بحصة 34.1% بحسب التقرير السنوي لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي لعام 2025. استقبلت فنادق أبوظبي خلال العام الماضي تقريبا 2,600,000 نزيل محلي خلال العام الماضي مقابل 3,300,000 نزيل دولي، ليصل إجمالي نزلاء فنادق أبوظبي إلى قرابة 6 ملايين نزيل. جميل أن نحن عيال البلاد بنفسنا، يعني يكون عندنا ثقافة السياحة الداخلية. بلادنا حلوة وبلادنا ولله الحمد والمنة والفضل، يعني شتى جنسيات العالم يتمنون زيارة هذه الدولة الطيبة الجميلة اللي فيها ما فيها تبارك الله من أمور وأشياء تستحق الزيارة. فأكيد من واجبنا نحن عيال البلاد أن نحن نكون أول الناس في أن نحن نأخذ هذه الجولات الطيبة الجميلة في إجازاتنا، ونستخدم السياحة الداخلية ونعطيها حقها ونعرف بلادنا وإماراتها من أبوظبي لين الفجيرة. طيب، احنا عندنا مقابلتنا مستمعينا مع الأستاذة ميثا الظاهري مساعد أمين متحف بمتحف العين. حياك الله.
1: الله يحييك ويبقيك، يا مرحبا.
0: أهلا وسهلا وحياكم الله، وكل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة.
0: يطول لي بعمرك عن معرض حارة الحصن في متحف العين. لو نتكلم بداية عن فكرة معرض حارة الحصن والرسالة اللي تبون توصلونها للزوار.
1: معرض حارة الحصن انطلقت الفكرة بداية من إعادة افتتاح متحف العين. تم اختيار حارة الحصن تكون أول معرض مؤقت لارتباط الحارة بحصن الشيخ سلطان بن زايد في البداية، ثم ببداية تأسيس متحف العين. الرسالة اللي يحب أو عمل فريق متحف العين اللي يوصلها للزائر أهمية الجوانب التراث في مدينة العين بنفس أهمية الآثار. فنحن اليوم في معرض حارة الحصن ما نركز بس على آثار، نركز على الحياة الاجتماعية والثقافية اللي كانت موجودة في حارة الحصن.
0: نعم، لو بنتكلم يطول بعمرك عن كيف يسهم متحف العين في إعادة إحياء الذاكرة المحلية من خلال هذا المعرض.
1: نجح متحف العين في إعادة الذاكرة المحلية من خلال هذا المعرض لأن تناول تاريخ حارة الحصن من عدة جوانب، سواء من الصور والمواد الإرشيفية اللي تم الحصول عليها والمواد الأثرية اللي تم العثور عليها خلال عمليات التنقيب الأثري، وكذلك ركز على المقابلات الشخصية مع سكان أهل حارة الحصن نفسهم. فالزائر يوم بي يزور معرض حارة الحصن بعيش تجربة متحفية متكاملة الأجزاء، بشوف الجوانب الأثرية مع التراثية، بشوف المقتنيات معروضة قدام عينه سواء لمواد البناء للبيوت أو للمواد اللي تم استخدامها في الحياة اليومية، كذلك بيسمع وبيشوف قصص وذكريات أهالي حارة الحصن.
0: نعم، أبرز الوسائل التفاعلية اليوم اللي تستخدمونها في المعرض عشان تقدمون هذه التجربة اللي تربط بين الماضي والحاضر.
1: الهدف كان من معرض حارة الحصن هو خلق تجربة تفاعلية مشوقة ونابضة بالحياة، عشان نحن الهدف الثاني بعد أن نحن ننقل الحياة الاجتماعية والطابع التراثي للأجيال القادمة، عشان ننقلها بصورة تناسب جميع فئات المجتمع. استخدمنا الشاشات التفاعلية، المجسمات، استخدمنا كذلك المواد البناء الموجودة في بيوت حارة الحصن موجودة، والزائر يقدر أنه يشوفها ويلمسها فيعيش تجربة متكاملة.
0: نعم، ختاما أستاذة ميثا، كيف تعكس مقتنيات ومعروضات حارة الحصن نمط الحياة الاجتماعية والثقافية القديمة في مدينة العين؟

0: ما قلت لك أستاذ أحمد، المقتنيات والمعروضات في معرض حارة الحصن تنقسم لين آثار وتراث.
1: نعم.
0: لو اتجهنا للتراث بنحصل المواد اللي مواد البناء سواء العريش ولا الطوب الطيني معروضة، ويقدر الزائر إنه يلمسها حتى عشان يعرف تفاصيلها. كذلك عندنا المواد اللي تم استخدامها في الحياة اليومية، سواء المواد اللي استخدموها في البيوت أو استخدموها في نقل الماء من الفلي للبيوت، أو الأشياء اللي استخدمتها الحريم كحرف تقليدية، حرفة التلي، السدو، ملابس الأطفال. وأفضل الصور أن حتى الهدايا اللي كانوا يتبادلونها السكان ما بينهم بين بعض أو ما بينهم ما بين الإمارات الأخرى خلال فترات النقيض موجودة.
1: نعم، يعطيكم الصحة والعافية، والله يقويكم.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية، وشكركم الإذاعة لأبوظبي على هذه الاستضافة الكريمة. ومن خلال مقابلتنا معاكم نحب نذكر زوارنا الكرام أن متحف العين يستضيفهم طول أيام الأسبوع من الساعة 9 الصبح للساعة 7 المساء.
1: الله يقويكم، يعطيكم الصحة والعافية. ميث الظاهري، مساعد أمين متحف في متحف العين، شكرا لك.

0: استوديو عام أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

حياكم الله مستمعينا على 600-551-2222 وكذلك الرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني مستمعينا الموضوع بإيجاز مع رقم الهاتف، وتقدرون حتى ما بعد انتهاء حلقتنا تقدرون ترسلون رسائلكم وبإذن الله نقراها في اليوم اللي بعده، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. عدنا يطول لي بعماركم رسالة أبو سالم، حياك الله صباح النور. طيب عنده اقتراح، يقول اقترح على بلدية مدينة أبوظبي أو الجهة المختصة تمديد قرار تقنين المباني غير المرخصة لمدة سنة أو سنتين، رقم 4 لـ 2024، يمكن هذا رقم القرار، والذي ينتهي بعد عدة أيام، ذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتقنين مبانيهم بسبب الظروف الراهنة وعدم تمكن البعض من السير في الإجراءات، ولكم جزيل الشكر والامتنان. أبو سالم، شكرا لك يا أبو سالم. دائما حطوا أرقام تليفوناتكم مستمعين حتى يتم التواصل إن شاء الله معاكم وأخذ التفاصيل يعني اللي نحتاجها. طيب، اقتصاد الإمارات ينمو 6.2% خلال 2025، والناتج المحلي الإجمالي يرتفع إلى قرابة 2 تريليون درهم تبارك الله. أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة تصل إلى 6.2% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، لتصل قيمته إلى 1.9 تريليون درهم، يعني قرابة 2 تريليون درهم. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة تصل إلى 6.8% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2024 وبقيمة بلغت 1.5 تريليون. وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة إن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق أداء متميز واستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إذ تعكس المؤشرات والنتائج المحققة نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعا واستدامة وتنافسية مدعوما بالنمو المتسارع للأنشطة غير النفطية وتنامي مساهمة قطاعات الاقتصاد الجديد في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، الأمر اللي يؤكد تقدم الاقتصاد الوطني بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031. ما شاء الله تبارك الله. عليكم السلام ورحمة الله، رسائل نصية، ما أعتقد هو نفسه مع إضافة رقم الهاتف، أرجو التواصل إن شاء الله.

سلوكهم. هذه أشياء المفترض أن نحن يعني ندير بالنا أكثر، لأن ما تتأثر به الأم الحامل بالضرورة يتأثر فيه الجنين. سبحان الله، هي يعني صلة مرتبطة في بعضها البعض، وصلة وطيدة جدا. المرأة أثناء الحمل ما تتأثر فيه مثلا من غضب، من عصبية، من حزن، من زعل، من من من من، قد يؤثر على الجنين كذلك، فينشأ الجنين أو يكبر هذا الولد باكر وتصدر منه بعض السلوكيات الغير مبررة. المفترض أنه ما تكون فيه هذه الصفات، ولكن نرجع في التاريخ أثناء الحمل نكتشف بأن أثناء الحمل كانت المرأة الحامل بهذا الطفل كانت تعاني من 1، 2، 3. حتى في علم النفس يقولون يعني أفضل ما تسوي للمرأة الحامل بأنك أنت تترك لها هذه البيئة الجميلة قطعا، يعني تفكر حتى في الجنين نفسه بأنك أنت قاعد تأذيه بطريقة أو بأخرى. اللقاء الثاني كان مع العقيد عيسى عبد الله المرزوقي، مدير إدارة السلامة العامة بهيئة أبو ظبي للدفاع المدني. كنا نتكلم عن السلامة الوقائية للمركبات خلال فصل الصيف، وقال من أهم الأشياء أن نحن دائما الفحوصات الدورية للسيارة، التشيكات اللي نحن نسويها هذه جدا مهمة مستمعينا، التأكد من الإطارات وغيرها من الأمور، من سلامة السيارة. هذا مطلب على السائق كذلك، أنه دائما يكون حريص على سيارته وسلامتها والفحوصات الدورية اللي تكون. كذلك مع ميث الظاهري مساعد أمين متحف بمتحف العين، لقاءنا الثالث كان عن معرض حارة الحصن في متحف العين، وتكلمنا عن هذا المعرض بتفاصيل أكثر. خبرنا الأخير قبل الختام، شرطة أبوظبي ترحب بالحجاج العائدين عبر مطار زايد الدولي، واستقبلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن عبر مطار زايد الدولي بالورود وعبارات التهنئة، احتفاء بعودتهم سالمين بعد أداء مناسك الحج، وذلك ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة لتعزيز التواصل الإنساني ومشاركة أفراد المجتمع مناسباتهم السعيدة. وصلنا معكم مستمعين لختام حلقتنا لليوم، شكرا لكم على متابعتكم وتواصلكم واستماعكم ومشاركاتكم الطيبة الجميلة الهادفة اللي تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم في نهاية المطاف. لقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد من 10 لـ 11:30 عبر أثير أبو ظبي FM بتوقيت دولة الإمارات، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء. تحياتنا لكم مستمعينا، أحمد العبيد، لجاسم محمد، شمس زعابي، كوثر أحمد، نلقاكم على خير في أمان الله.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تستعد دولة الإمارات لإطلاق التجارب الوطنية الفنية لتقنيات الجيل السادس ابتداء من عام 2027 بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات في الدولة، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو مواصلة ريادتها العالمية في تبني أحدث تقنيات الاتصالات. أكد تقرير استراتيجي أصدرته مجموعة إليانز تريد العالمية بالتعاون مع مؤسسة أركيديا النمساوية للتأمين الائتماني الدولي أن دولة الإمارات نجحت في إثبات وتوسيع حضورها في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، مستفيدة من وفرة الطاقة وسرعة تطوير مراكز البيانات. تبوأت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة 31 عالمياً في استضافة الفعاليات الدولية، وذلك ضمن تقرير التصنيف العالمي للدول والمدن لعام 2025 الصادر عن الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، فيما واصلت دبي تعزيز حضورها العالمي بحلولها الأولى إقليمياً والرابعة والعشرين عالمياً بين مدن العالم. وصلت عقارات أبوظبي خلال العام الحالي تسجيل معدلات نمو قوية وزيادة ملحوظة في المبيعات، لا سيما في المشاريع الجديدة في الإمارة، وسط توقعات بمواصلة الأداء القوي للقطاع العقاري خلال العام الحالي. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

الأول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا
0: وبجمل الأبيات تمتزج

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
3: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: كلمة أستكثرك وقتي علي وفداك، عادت زماني كل ما طار هول.
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: قهوة بي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.
4: من مركز الاتحاد الأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وقيام عدد منهم برفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، معتبرة ذلك استفزازا وعملا متطرفا مرفوضا. أعربت وزارة الخارجية الكويتية مجددا عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة المتكررة، واعتبرت الهجمات تصعيدا خطرا واعتداء مباشرا على أمن دولة الكويت واستقرارها، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. باشرت النيابة العامة في مملكة البحرين استجواب 41 متهما وأمرت بحبسهم احتياطيا مع كشف السرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم إثر ضبط التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، مع استمراره في أداء مهامه سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا. اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تواجه عدوانا إسرائيليا شرسا، فيما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة طارئة بشأن لبنان بعد إعلان إسرائيل السيطرة على مرتفع استراتيجي في جنوب لبنان وتوسيع عملياتها ضد حزب الله. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.
3: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين
3: أفواهنا،
2: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قرية أن تضع نفسك
2: مسارا تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهمها أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
3: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
3: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
3: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة.

0: مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة. تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات نسيج بوصفها توجهاً استراتيجياً يسهم في دعم انتقال قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية تتميز بالاستدامة وتعزز الحفاظ على الموارد. أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون الرابع لسنة 2026 في شأن الموارد البشرية لحكومة عجمان في خطوة تعكس توجهات الإمارة نحو تطوير المنظومة الحكومية وتعزيز كفاءة رأس المال البشري بما يشكل نقلة نوعية في تحديث بيئة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة المؤسسية وترسيخ منظومة تشريعية للموارد البشرية أكثر مرونة وتوازنا واستجابة للمتغيرات المهنية والاجتماعية على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل. استقبلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن عبر مطار زايد الدولي بالورود وعبارات التهنئة احتفاء بعودتهم سالمين بعد أداء مناسك الحج، وذلك ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الإنساني ومشاركة

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك وكافة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: الكل عائلة، وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: في لحظة تختبر فيها التحديات،

لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب السمو.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة، إطلاق المبادرة الوطنية نسيج لدعم استدامة قطاع المنسوجات. حاكم عجمان يصدر قانوناً جديداً للموارد البشرية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو تيومي ألفانو فاليتوس وليفي الثاني رئيس دولة ساموا المستقلة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس دولة ساموا المستقلة. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لاو ليالي ماليتو بولاتا يافا شمت رئيس وزراء دولة ساموا المستقلة. تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات نسيج بوصفها توجهاً استراتيجياً يسهم في دعم انتقال قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية تتميز بالاستدامة وتعزز الحفاظ على الموارد. هيثم حمدان والتفاصيل.
3: يأتي إطلاق مبادرة نسيج لتكون بمثابة منصة وطنية موحدة تعيد صياغة مفهوم التعامل مع مخلفات المنسوجات وتحويلها من نموذج استهلاكي إلى فرص اقتصادية ترتكز على تقدير قيمة المنسوجات وإعادة استخدامها بطرق مستدامة. تستلهم المبادرة مشاريعها من الإرث الوطني والتقاليد العريقة للدولة، لما للمنسوجات من مكانة مهمة ودور محوري في مسيرة الاقتصاد الوطني وحياة الأفراد. كما تهدف المبادرة إلى دعم الجهود الوطنية لتعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة تدويرها. جاء تصميم مبادرة نسيج استناداً إلى مجموعة من الدراسات التي أظهرت تزايداً في التحديات المرتبطة بمخلفات المنسوجات في الدولة، حيث بلغ حجمها نحو 220 ألف طن سنوياً. تستهدف المبادرة تعزيز مكانة دولة الإمارات مرجعاً عالمياً في مجال الاقتصاد الدائري للمنسوجات عبر نموذج عملي قابل للتوسع يوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
1: أصدر صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون الرابع لسنة 2026 في شأن الموارد البشرية لحكومة الإمارة، في خطوة تعكس توجهات الإمارة نحو تطوير المنظومة الحكومية وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، بما يشكل نقلة نوعية في تحديث بيئة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة المؤسسية وترسيخ منظومة تشريعية للموارد البشرية أكثر مرونة توازناً واستجابة للمتغيرات المهنية والاجتماعية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026. نشرتنا ما زالت مستمرة وفيها بعد قليل. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت.
4: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
5: وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.
1: نرحب بكم من جديد. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. من جهته قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: ندير استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، ففي وقت تشهد فيه المنطقة جهودا دقيقة لإخراجها من دوامة الحروب والأزمات، لا يعكس هذا التصعيد وانتهاك السيادة والقانون الدولي إلا نهجا مرفوضا يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار. نقف مع الكويت الشقيقة قلبا وقالبا ونؤكد أن أمنها من أمننا، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل تهديدا مباشرا للمنطقة واستقرارها. ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل هيثم حمدان.
3: من مركز الاتحاد الأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وقيام عدد منهم برفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، معتبرة ذلك استفزازا وعملا متطرفا مرفوضا. أعربت وزارة الخارجية الكويتية مجددا عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة المتكررة، واعتبرت الهجمات تصعيدا خطرا واعتداء مباشرا على أمن دولة الكويت واستقرارها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. باشرت النيابة العامة في مملكة البحرين استجواب 41 متهما وأمرت بحبسهم احتياطيا مع كشف السرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم إثر ضبط التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، مع استمراره في أداء مهامه سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا. اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تواجه عدوانا إسرائيليا شرسا، فيما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة طارئة بشأن لبنان بعد إعلان إسرائيل السيطرة على مرتفع استراتيجي في جنوب لبنان وتوسيع عملياتها ضد حزب الله. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
1: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة، إطلاق المبادرة الوطنية نسيج لدعم استدامة قطاع المنسوجات. حاكم عجمان يصدر قانوناً جديداً للموارد البشرية. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهار.

ولا أحسب لعدة للهوى عندي حسان. عتابك حلو حلو يا محلى العتاب، عتابك حلو.

بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

0: قصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة. عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثاً نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب

يرحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقياتي تهنية إلى صاحب السمو تيومي ألفانو فاليتواس وليفي الثاني رئيس دولة ساموا المستقلة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات نسيج بوصفها توجهاً استراتيجياً يسهم في دعم انتقال قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية تتميز بالاستدامة وتعزز الحفاظ على الموارد. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: ندير استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، ففي وقت تشهد فيه المنطقة جهود دقيقة لإخراجها من دوامة الحروب والأزمات، لا يعكس هذا التصعيد وانتهاك السيادة والقانون الدولي إلا نهجا مرفوضا يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريم مول واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريم مول دوت اي اي.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تنتسج

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترندز محدثاً نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: fare insomma.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
2: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي FM.
2: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

من مركز الاتحاد الأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وقيام عدد منهم برفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، معتبرة ذلك استفزازا وعملا متطرفا مرفوضا. أعربت وزارة الخارجية الكويتية مجددا عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة المتكررة، واعتبرت الهجمات تصعيدا خطرا واعتداء مباشرا على أمن دولة الكويت واستقرارها، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. باشرت النيابة العامة في مملكة البحرين استجواب 41 متهما وأمرت بحبسهم احتياطيا مع كشف السرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم إثر ضبط التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، مع استمراره في أداء مهامه سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا. اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تواجه عدوانا إسرائيليا شرسا، فيما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة طارئة بشأن لبنان بعد إعلان إسرائيل السيطرة على مرتفع استراتيجي في جنوب لبنان وتوسيع عملياتها ضد حزب الله. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرار الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مس

0: اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الآن حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والأحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوة.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تستعد دولة الإمارات لإطلاق التجارب الوطنية الفنية لتقنيات الجيل السادس ابتداء من عام 2027 بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات في الدولة في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو مواصلة ريادتها العالمية في تبني أحدث تقنيات الاتصالات. أكد تقرير استراتيجي أصدرته مجموعة أليانز تريد العالمية بالتعاون مع مؤسسة أركيديا النمساوية للتأمين الائتماني الدولي أن دولة الإمارات نجحت في إثبات وتوسيع حضورها في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي مستفيدة من وفرة الطاقة وسرعة تطوير مراكز البيانات. تبوأت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة 31 عالمياً في استضافة الفعاليات الدولية، وذلك ضمن تقرير التصنيف العالمي للدول والمدن لعام 2025 الصادر عن الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، فيما واصلت دبي تعزيز حضورها العالمي بحلولها الأولى إقليمياً والرابعة والعشرين عالمياً بين مدن العالم. واصلت عقارات أبوظبي خلال العام الحالي تسجيل معدلات نمو قوية وزيادة ملحوظة في المبيعات، لا سيما في المشاريع الجديدة في الإمارة، وسط توقعات بمواصلة الأداء القوي للقطاع العقاري خلال العام الحالي. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: البروز الآن بمظهر القدرة على حمايته، علما أنه في السابق لم تتحرك طهران لا لنجدة حماس بعد 7 أكتوبر، وعندما حصلت مجزرة البجر بحق حزب الله وسقط أمينه العام الأول والأمين العام البديل أيضا لم تتحرك طهران. هذه الغيرة الإيرانية المصطنعة اليوم هي اصطناعية بكل معنى الكلمة، لأنهم ما يهمهم أن تكون هذه الأذرع خطوط دفاع عن طهران. لكن الآن بعدما وصلت الحرب إلى داخل المنزل يحاولون الإيحاء بأن عندهم القدرة، لكن المسألة ليست في وقف الرسائل. إذا أرادوا فعلا نجاة حزب الله، هل يمكن أن يخرقوا وقف النار ويقومون بضرب إسرائيل مثلا؟ هذا امتحان كبير لهم. سنرى إلى أين سيصل الاشتباك. لبنان الحلقة الضعيفة في هذا الاشتباك الإقليمي، حلقة ضعيفة وتمر على حسابه الأمور ويدفع الثمن بسبب ذلك منذ سنوات وسنوات.
3: نعم دكتور مهند، كيف يمكن أن نقرأ الهجمات الأخيرة على دولة الكويت الشقيقة، وأيضا هجمات تتكرر بشكل مباشر وبشكل سريع؟
4: أنا أعتقد الإيرانيون بعد هزيمتهم العسكرية في حرب 39 يوم يحاولون أن يعوضون هذه الهزيمة بنصر مزيف، وهذا النصر المزيف لابد أن هناك يسمى الأكتة والحركة، يعني لابد أن تقوم بحركة ما. وحقيقة من غير المنطقي أن تستهدف الكويت، لأن العمليات أصلا التي تشن من قبل القوات الأمريكية لمعالجة التهديدات الإيرانية تشن من قبل إبراهام لينكولن، يعني من الخليج، من خليج عمان وليس من الكويت. ولكن هم يرون أنه الكويت الخاصرة الضعيفة للجيش الأمريكي هكذا، لأنه أصلا غير متواجد فيها، ولكن الحجة أنه متواجد فيها الجيش الأمريكي وبالتالي يضرب. ما متواجد في قاعدة علي السالم بعض الجنود الأمريكان البسيطين وأجهزة رادارات وبعض طائرات المسيرة البسيطة، لا توجد تلك القوة التي يعتقد الآخرون. ولكن الإيرانيون تحت مبرر استهداف القواعد الأمريكية يستهدفون الكويت لأكثر من مرة، ربما لأنه بعض يعني من الدفاعات الجوية الكويتية عالجتها بالمناسبة واستطاعت أن تقضي عليها، وهذا ما يعني أغضب الإيرانيون، أنه دول الخليج قد تكيفت مع الاعتداءات وتستطيع أن تدافع عن نفسها ولديها الإمكانيات لإسقاط هذه الورقة، وأسقطتها فعلا بالضبط، وأسقطتها فعلا، وذلك تحاول تبحث عنه من وجهة نظرهم أي تكون الثغرة أو أي تكون المنطقة الأكثر يعني ضعفا حتى تستطيع تضربه. ولكن استطاعت الكويت ترد يعني وأن تسقط صاروخين من الصواريخ الإيرانية. بالمناسبة هم استخدموا صواريخ فاتح 110 وهي صواريخ يعني قريبة المدى، وهذا يدلل بنفس الوقت حامد أنه هم نواياهم مسبقة لضد دول الخليج وليس بأثر الحرب. يعني
3: دكتور خطار، مع ضياع البوصلة بالنسبة لطهران، هل يمكن فعلا الحديث عن استعادة ثقة مع محيطها العربي بينما تستمر الاعتداءات على الكويت، تتواصل لغة التهديد في المنطقة من جديد؟ ماذا تفعل طهران في تقلبها وأيضا مزاجها أيضا الغير صائب في مثل هذه المرحلة؟
2: بالفعل هذا سؤال جوهري، لأن هذا الإصرار على ضرب دولة الكويت مع أن العمليات من الواضح أنها عمليات بحرية وعمليات محددة المكان، كل هذا هي رسائل، ورسائل دوما رسائل ابتزاز، رسائل معينة تجعل الدول العربية في الخليج غير مطمئنة تماما للمستقبل مع الجانب الإيراني. يعني كل لغة حسن الجوار لغة خشبية الآن إزاء هذه التهديدات وإزاء مشروع أمبراطوري. يعني هناك إصرار من قبل الحرس الثوري على استمرار الأذرع والتدخل بشؤون الدول. ونعلم جيدا أنه هناك مشكلات على حقول طاقة، هناك مشكلات أخرى، وهناك كما قلنا تدخلات بنيوية، والبحرين أعلم من الآخرين بذلك. هناك أيضا نوع من نكران الجميل، يعني طوال فترة العقوبات منذ وصول الحكم الحالي في إيران كانت دولة الإمارات العربية المتحدة الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الإيراني. قاموا بالتغول خلال الحرب وضربوا دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر مما ضربت أي دولة أخرى في كل هذه المواجهات. بالنسبة للكويت أيضا، الكويت التي حاولوا في الماضي من خلال أذرعهم اغتيال أميرها السابق، هم يستمرون في نفس النهج، يحاولون كما قال المحاور الكريم ضرب حلقة يعتبرونها خاصرة ضعيفة ليس فقط للجيش الأمريكي بل في الأقليم. هناك إذن نوايا غير طيبة،
3: نعم،
2: ونوايا هيمنة، أي أن الجانب الإيراني يحلم بعدم بقاء الولايات المتحدة الأمريكية وضرب الهيبة الأمريكية كي يصبح هو كما كان يتصور دوما شرطي الخليج.

0: الخليج وشرطة الإقليم.
1: نعم دكتور خطار، مثل ما قلت اللغة الخشبية، دكتور مهند، يعني هذه التصريحات الخشبية والنوايا الخشبية التي تنكسر بين لحظة وأخرى لدول الخليج. معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة قال اليوم أن الاعتداءات على دولة الكويت تأتي في وقت تبذل فيه المنطقة جهود حثيثة ودقيقة لإخراج المنطقة من دوامة الحروب والأزمات. ما أثر يعني هذه دوامة الحرب والاعتداءات على مصداقية طهران في هذا التوقيت بالذات في ظل توقف هذه المفاوضات؟
2: المشكلة أنه إيران يقودها تنظيم، يعني وليست دولة، يقودها تنظيم الحرس الثوري، يعني وهو تنظيم مسلح إسلامي أسوة باقو، لكن مقدرات الدولة تحت يده. مهما حاولوا الوسطاء، إذا كانت الباكستان وإذا تركيا وإذا المملكة العربية السعودية وحتى مصر، حاولوا أن يقربوا وجهات النظر أو يجعلوا من إيران ربما دولة ممكن أن تتجانس وتتكيف مع محيطها وتعيد النظر باعتداءاتها وحسن الجوار، إلا أن هذه سلوكيات تؤكد أنه نهج هذا التنظيم نهج ثابت ولا يمكن أن تتغير عقليتها. والمشكلة حامد ليس فقط في المفاوضات، يعني أنت اليوم مفاوضات وما بعد المفاوضات، إذا كان مع الولايات المتحدة الأمريكية وهناك خطأ كبير يتداول في وسائل الإعلام وخطأ يتداوله الوسطاء أيضا.
1: دعني على على على هذه العبارة اللي قلتها، إذا حدث اتفاق بين بين بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وأيضا إيران، كيف يمكن أن نرى العلاقة بين طهران ومحيطها العربي الخليجي؟
2: ما هو هذا اللي كنت أردي أتحدث به في النقطة هاي، يعني دعنا نكون واضحين وبشجاعة نتحدث بعيدا عن المجاملات، أنه هكذا نظام عندما يسمح له أن يحتفظ بالنووي ويسمح له أن يعود مرة أخرى كنظام، سيتنمر على منطقة الخليج، وهو لا تنسى يمازج التفاوض بورقة مضيق هرمز، وهو مضيق دولي ويحاول أن يوطن، بل وجعلها استراتيجية نووية مضيق هرمز، ولا يمكن وفقا لسياق التهديد ومعايير التهديد وقراءته. هناك شيء يسمى نمط الفعل الملموس للفاعل، الفاعل الإيراني نمط كتنظيم وسياق أداء هو هذا الأداء، وبالتالي حتى لو أن وقعوا يعني مع اتفاق لا يمكن ضمان أن هذا التنظيم أو هذه ما تبقى من هذا النظام في الدولة سيكون إيجابي بناء على المؤشرات السابقة، المؤشرات التاريخية للاستهداف والاعتداءات التي جرت، وبالتالي من الصعب جدا أن ترى أن هذا النظام لا يتنمر في الخليج. لا ننسى حامد نقطة مهمة جدا، ترى هذا يعني مسألة القرصنة والكذا كانت حتى قبل الحرب كانوا بيقرصنوا على السفن وكانوا بيتلاعبوا بالجي بي اس، وبالتالي هذا السلوك من الصعب أن تضمن إيجابية لاحقا. يعني
1: دكتور خطار، في باريس، إذا كانت إيران ترفض تقديم تنازلات جوهرية قبل رفع العقوبات وواشنطن ترفض رفع العقوبات قبل تنفيذ التنازلات، فمن سيتراجع أولاً عن هذه المعادلة المعلقة أو المغلقة إذا صح التعبير في هذا التوقيت؟
0: نعم نحن أمام معادلة مغلقة، أي أمام استمرار الحصار البحري الأمريكي الضاغط جدا على الموانئ الإيرانية، وأمام حصار انتقائي إيراني على مضيق هرمز. بالطبع الحصار على مضيق هرمز يضرب الاقتصاد العالمي، يهز أسعار المحروقات هنا وهناك خاصة في الولايات المتحدة، هناك لعب على العامل الداخل الأمريكي، لكن الحصار الخانق على الموانئ الإيرانية أخذ يخنق الاقتصاد الإيراني أكثر فأكثر، وكلام باتشيكيان واضح، انهيار العملة واضح، حتى الآن لم تعود الدورة الحياتية في إيران، لا اقتصاد ولا مدارس ولا جامعات، هم يخشون شعبهم، وفي نفس الوقت الوضع الاقتصادي الاجتماعي. لذلك أهم شيء برأيي في المفاوضات هي الأموال المجمدة. من هنا أتى قاليباف إلى قطر وحاول انتزاع نوع من هدية أو شرط مقدم يمكن أن نسميه، يريد 12 مليار دولار قبل توقيع أي ورقة. بالنسبة لترامب الذي تكلم طويلا عن الكشف الذي فتش عليه فريق أوباما في الولايات المتحدة الأمريكية ومنحه لإيران بعد 2015، هو لا يشاء أن يقلد ما فعله أوباما. هذه مشكلة لا أدري كيف سيتم تدويرها. وهناك يعني تريد تفكر إيران أنها هي المنتصرة وأنها تريد شرطا بإنهاء الحرب، وهذا من الصعب أن تمنحه الإدارة الأمريكية لها، خاصة أنها حتى اللحظة إيران متعنتة في موضوع مضيق هرمز، تتلاعب على الكلمات، بدل رسم المرور تقول أنها تريد رسم خدمات، تزعم أن تركيا عندها رسوم خدمات معينة في مضيقي الدردنيل والبوسفور، ولكن هذا مضيق دولي، وتحاول توريث سلطنة عمان في الموضوع لأنهما الدولتان المتشاطئتان مع هذا المضيق.
1: نعم دكتور، دكتور خطار، وهو بيت دعني أشرك نعم. الدكتور مهند معنا في أيضا قراءة لإصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تجديد صياغة أي اتفاق يتعلق بالملف النووي ومضيق هرمز. هناك إصرار قوي جدا من الرئيس ترامب على هذين الملفين بشكل مباشر.
2: يعني دونالد ترامب حريص، يعني هو ليس شخص لا يدرك طبيعة التلاعب الإيراني، وربما حتى تحدث عن الوسيط الباكستاني بشكل غير صحيح، لأنه هناك تلاعب في الوقت، هناك تلاعب حتى في المصطلحات والكلمات. وبالتالي يركز دونالد ترامب في هذا الاتفاق أنه يكون المعيار الأول هو المعيار النووي، أي تسليم المخزون النووي، أي بالضبط إفراغ النظام الإيراني من قدرته على تصنيع سلاح نووي. وإذا لاحظنا أنه التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب تتحدث ليس عن مخزون نووي كما كان يتحدث، وقال دائما أنه نمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لأنه هذه ما يقارب حوالي 10,000 طن من اليورانيوم المنظم، ولكن القريب على صنع سلاح 440، وما معناه هو سلاح مؤجل، هو سلاح نووي مؤجل يعتمد على الفتوى، يعني في حال عبور الفتوى هو سلاح فاعل. ولذلك يجد دونالد ترامب أنه الأولوية القصوى في التعامل مع إيران هو مسألة النووي، ولكن أنا أعتقد لن يغفل مسألة الصواريخ ولن يغفل مسألة المسيرات والأذرع. إذا ما أخذنا بالخارطة بشكل عام وننظر إلى حامد، ستجد أنه الأذرع ربما جرى التعامل معها وليست تدخل ضمن سياق التفاوض، يتم القضاء عليها والتعامل معها بشكل صلب بدون العودة إلى بند تفاوضي حتى لا تطيل كثيرا. النقطة الخلاف ما بين اتفاق أوباما واتفاق دونالد ترامب الآن، المختلف أنه كان في ذلك الوقت كان هناك دولة، كانت الدولة لن تدخل حرب في وقت اتفاق أوباما، وزودت بإمكانيات مادية ومالية استطاعت أن تصل إلى ما سياق الحرب الحالي الذي دخلت فيه الحرب. وبالتالي الآن إيران مهزومة، اقتصادها منهار، الردع متصدع لديها كثيرا، القوة والقدرة العسكرية شبه منهارة تقريبا، وبالتالي لا تمتلك تلك العناصر التي وقعت في ذلك الوقت تلك الاتفاقية، وبالتالي هي أضعف بكثير أن تذهب إلى نفس الاتفاق. ولذلك هنا دونالد ترامب يضغط كثيرا حتى يحقق إلى أو يصل إلى اتفاق أفضل بكثير من اتفاق أوباما.
1: دكتور خطر، في باريس اليوم نقرأ بعض تصريحات المسؤولين هنا في دولة الإمارات، ومنهم معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة. صرح معاليه سابقا أن المسؤولين الإيرانيين أضاعوا فرصا كثيرة بسبب المبالغة في تقدير أوراقهم. هل هذه تعد مشكلة إيرانية تاريخية برأيك، وأيضا كما قال الدكتور مهند؟
0: نعم هي مشكلة تاريخية، لكن على الأقل في التاريخ القريب يعلم جيدا معالي الدكتور قرقاش عن ماذا يتكلم، بمعنى أنه خلال مفاوضات العام الماضي 2025 قبل حرب 12 يوما، وهذه المرة قبل حرب 39 يوما، أضاعت إيران الفرصة لكي تحقق اتفاقا مقبولا، لأنها كانت دوما تود التهرب من الموضوع النووي، كانت لا تود التعهد بعدم الرغبة في امتلاك سلاح نووي، هي تحاول القنص على المدى المتوسط وتحاول الوصول في لحظة معينة إلى اختبار نووي تماما على طريقة كوريا الشمالية، تحاول انتزاع فرص عندها العلماء وعندها أجهزة الطرد

0: لكن الكلام المعسول لا يعطي نتائج. لا، كان دوما هناك نوع على طريقة محمد جواد ظريف سابقا وغيره من محاولة اللعب بالعالم. قال هذه الكلمة ترامب ومعه حق تماما، إنهم تلاعبوا بالعالم على مدى 47 عاما. الآن بالفعل يكتب لدونالد ترامب أنه مختلف عن باقي الرؤساء الأمريكيين. وجه أول ضربة لهم باغتيال قاسم سليماني، شارك في آخر حرب 12 يوما، لا يزال في المجابهة. المجابهة ليست سهلة ويمكن أن يكون مداها طويل.
1: ليس هناك أدنى شك دكتور خطار وأيضا الدكتور مهند بسياسة مختلفة وقائد ورئيس مختلف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في دحر الظلم والجماعات الإرهابية المختلفة في مختلف دول العالم. اليوم نتابع الحديث المتواصل في مختلف الأوساط السياسية عن مقارنة بين الاتفاق المحتمل الآن مع طهران، يقارنونه باتفاق 2015 مع إيران. ما هي أوجه الاختلاف والتشابه بين الاتفاقين؟
2: الاختلاف في البيئة حامد، يعني احنا ما بإمكان أن ننظر إلى الاتفاق عندما كانت هناك دولة تسيطر على 4 عواصم عربية وتهدد بداعش وتهدد بالتنظيمات الإرهابية الأخرى، ووقع معها برضا طبعا بالمناسبة. الولايات المتحدة الأمريكية فيها لوبي لصالح إيران يعمل داخل الحزب، داخل الإدارة، داخل الأروقة الإعلامية.
1: هم من سمحوا لطهران باحتلال العواصم العربية؟
2: هم سمحوا، وبالتالي سمحوا أن تتطور. ولكن نأتي إلى الواقع الحالي. مهما كان طبيعة التوقيع الاتفاق، أن دونالد ترامب استطاع أن يقضي على الأصول، على الأصول، أصول القوة وحقائق القوة لدى إيران، استطاع أن يقضي عليها. والمشكلة عندنا حامد ليس هي بالنووي والأصول، المشكلة في سلوك النظام. يعني مثل ما قال دكتور خطار، يعني هو يستطيع ما دام لديه النوها والمعرفة ولديه القواعد والأصول والبنى التحتية، يستطيع أن يصنع قنبلة نووية بعد فترة. وبالتالي المشكلة في سلوك النظام، كيف يتم تحجيم هذا النظام وسلوكه وعدوانيته على جواره وعلى العالم بنفس الوقت. يعني
1: دكتور خطار، هل تقف إيران اليوم أمام تسوية تاريخية قد تعيدها للمجتمع الدولي، أم أنه أمر مستحيل طالما ما زال الحرس الثوري يحكم قبضته على طهران؟
0: أمام مفترق طرق، أما أن تصبح دولة طبيعية أو تبقى الثورة لأجل الثورة دائما، وهذا لن يستمر. يعني في تاريخ إيران منذ بدايات القرن الماضي كان هناك كل 4 عقود من الزمن تغيير. هذه المرة مع نظام ديني متجذر طال الأمر، لكن الإرهاصات موجودة، لا يمكن لهذا النهج أن يستمر. على كل، الآن بعد القضاء على المرشد الأعلى السابق، حاليا الحرس الثوري يحكم. نحن أمام نظام عسكري تحت غطاء إسلامي، يعني تغيرت الجمهورية الإسلامية الأولى. لكن حتى مع هذا النهج، إن كان يريد ربما هذا البعض من الضباط أو قادة الحرس الثوري يريدون أن يكونوا من المنتفعين، ولأنهم يسيطرون على المقدرات، لكن نهجهم مخيف، لأن تحصيل الأموال يهمهم كثيرا، إن كان عبر كل أساليب التهريب، كل أساليب غير المشروعة، العمليات الإرهابية. يعني سيكون يعني هذه نوع من عصابة ثورية يمكن أن تتحكم ببلد غني جدا مع موارد كبيرة، بلد عنده تاريخ إمبراطوري. لا يستهان بهذا الأمر. من هنا لا يمكن ترك الأمور، يعني حتى لو أن الصين أو روسيا يمكن أن تجد فائدة في منع انهيار هذا النظام، يمكن للبعض في أوروبا أن يتلاعب من خلال الترويج لبعض المصالح، لكن بالنسبة حتى للولايات المتحدة، لدول إذا كانت تريد بقاء أولويتها في النظام الدولي، إذا كان للدول العربية والدول المجاورة وحتى منها تركيا، عليها أن تدرك أن هذا الخطر يمكن أن يصل إليها. ولذلك يجب هذه المرة عدم ترك الأمور تتمادى، لحظة حقيقة، يجب أن يكون هناك دولة في إيران. لا أتكلم

0: عن مسألة سقوط نظام أو عدم سقوط نظام، هذا ما سيكرره الشعب الإيراني. لكن أي عودة لإيران إلى المجتمع الدولي يجب أن ترتبط بالعودة لمفهوم الدولة الطبيعية وليست الدولة الخارجة عن القانون.
1: نعم دكتور مهند، إذا كانت إيران لم تعد تمتلك أوراق ضغط سوى مجرد غبار النووي وتصريحات جوفة، لماذا تتريث واشنطن في المفاوضات؟
2: أعتقد هناك يعني رغبة لدى دونالد ترامب أن يستنفذ المسار الدبلوماسي إلى أقصى حد، لا سيما هو يعتقد يعني من وجهة نظر أبوه فعلا هي الحقيقة أن الحصار يأتي أكله، يعني الحصار الأمريكي على المضيق، أصلا الحصار على الحصار بالأحرى، يكلف 500 مليون دولار يوميا لإيران. هناك اقتصاد الحرب، هناك اقتصاد الخدمات، هناك مطالب للدولة لا تستطيع أن توفيها، بعض التهريبات هنا وهناك وبعض المنافذ المفتوحة لإيران. وبالتالي مسألة أنه الحقائق التراجع لقيم الدولة ومؤسساتها وحقائق القوة لإيران لا تمنحها هذه المساحة التي تناور بها الآن، هي تروج لسردية النصر المزيف حقيقة. ولكن نحن نتحدث عن مماطلة واضحة، المماطلة بحد ذاته تشير إلى حالة ضعف، ولكن دونالد ترامب سيأتي، ستأتي ساعة الصفر أنا من وجهة نظري، لا يمكن البقاء في مسألة المماطلة. سيكون هناك شيء من الحسم، سواء كان في خلق الظروف المناسبة للتغيير من الداخل أو كان هناك رد فعل ما أو سيناريو عسكري ما سيتم اتخاذه. يعني.
1: تقارير تتحدث عن تقديم للرئيس الإيراني بازخشان تقديم استقالته بسبب تهميش دوره أو دور الحكومة وتراجع صلاحيات الرئاسة، يعني هناك غموض يتزايد وتصريحات مختلفة لتغيير أسلوب إدارة البلاد. هل تؤمن بهذه الرواية، هذه التصريحات الداخلية، إشغال الرأي العام العالمي، توجيه البوصلة إلى جانب آخر؟ أنا أتوقع بأنها عبارة عن تصريحات صحفية
2: إعلامية. أعتقد أنها مناورة بالدرجة الأولى، لأنه بازخشان لن يقدم أصلا هذا الموضوع. هذه المناورة هي أولا لتعميق التهميش لدور الدولة ومؤسساتها حتى يكون القرار للسبعة، ما يسمى عض الأخوة، السبعة من أصحاب القرار في إيران من الحرس الثوري، وبنفس الوقت إشغال الرأي العام بأنه هناك اختلاف وهناك اضطراب، وأيضا استمرار في ترويج سردية أنه هناك اضطراب في القرار، وبالتالي نحتاج إلى وقت وكسب الوقت في الرسائل وتبادل الرسائل، والحقيقة مختلفة تماما عما هذا.
1: دكتور خطار، في باريس إسرائيل تبدي قلقا من بعض مسارات التفاوض، بينما تواصل واشنطن الدفع نحو اتفاق. هل نشهد تباينا حقيقيا في الأولويات بين الحليفين، أم مجرد توزيع أدوار سياسية ودبلوماسية في الأوقات الحرجة؟
0: يعني بالرغم من تكرار رئيس الوزراء الإسرائيلي وإشادته بالعلاقة المتينة مع الرئيس دونالد ترامب، لكن من الواضح أن هناك تباين. ليس هذا التباين يصل إلى مستوى التناقض، لأن إسرائيل منذ 2009 تحاول التركيز على هذا الموضوع، لكن الولايات المتحدة كانت لها أفكار أخرى. هذه المرة اقتنع ترامب بأن الوقت قد حان، ولولا لم يقتنع ترامب والمؤسسات الأمريكية لما كان لهذا الأمر أن يحصل. الأهم، نعم هناك الآن تباين حول الأسلوب، يعني هناك اعتقاد بأن هناك فرصة يمكن أن تضيع إذا تم التفاوض لمدة 60 يوما، لأنه من الواضح أن هذا التفاوض ليس من الضروري أن يخرج بالنتائج. من هنا يريد ترامب عبر مذكرة التفاهم ذكر المسألة النووية بشكل حاسم كي يمنع إيران من التلاعب خلال التفاوض، وهنا إسرائيل تراقب، ولكن التأثير الإسرائيلي في الموضوع أقل من تأثير الفريق معين داخل الحزب الجمهوري وداخل الدولة العميقة الأمريكية. يقول لترامب إياك أن تقوم باتفاق أقل من اتفاق أوباما أو شبيه له، لأن ذلك سيدمر وضع ترامب وصورته الشخصية، ولكن يمكن أيضا لهيبة الولايات المتحدة وسط الصراع العالمي أن تهتز. ومن هنا يتقاطع هذا التباين الإسرائيلي مع ضغط داخلي أمريكي، وهذا بعض المرات يضع دونالد ترامب في موقف حاسم، ويحاول منع بعض الذين هم في إدارته ومنهم نائب الرئيس من الذهاب بعيدا في تصديق الجانب الإيراني أو الوسيط الباكستاني.
1: إذن دكتور خطار، نترقب خلال الساعات القادمة ما هو المشهد بشكل كامل في المنطقة. دكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر موصول لضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند العزاوي، خبير في الشؤون السياسية والعسكرية، شكرا جزيلا لك. نترقب المشهد في ظل المفاوضات ولا مفاوضات، في ظل الضربات والهجمات الإرهابية الإيرانية على المنطقة، لكن تبقى دولة الإمارات قلعة حصينة، والخليج قلعة حصينة بإذن الله تعالى. حفظ الله الإمارات، ونحمد الله على نعمة هذا الوطن وعلى نعمة قائدها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله. في أمان الله.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة، إطلاق المبادرة الوطنية نسيج لدعم استدامة قطاع المنسوجات. حاكم الشارقة يعتمد 717 وظيفة جديدة وبرنامج لتأهيل الباحثين عن عمل. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات نسيج بوصفها توجهاً استراتيجياً يسهم في دعم انتقال قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية تتميز بالاستدامة وتعزز الحفاظ على الموارد. هيثم حمدان والتقرير التالي.
2: يأتي إطلاق مبادرة نسيج لتكون بمثابة منصة وطنية موحدة تعيد صياغة مفهوم التعامل مع مخلفات المنسوجات وتحويلها من نموذج استهلاكي إلى فرص اقتصادية ترتكز على تقدير قيمة المنسوجات وإعادة استخدامها بطرق مستدامة. تستلهم المبادرة مشاريعها من الإرث الوطني والتقاليد العريقة للدولة، لما للمنسوجات من مكانة مهمة ودور محوري في مسيرة الاقتصاد الوطني وحياة الأفراد. كما تهدف المبادرة إلى دعم الجهود الوطنية لتعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة تدويرها. جاء تصميم مبادرة نسيج استناداً إلى مجموعة من الدراسات التي أظهرت تزايداً في التحديات المرتبطة بمخلفات المنسوجات في الدولة، حيث بلغ حجمها نحو 220 ألف طن سنوياً. تستهدف المبادرة تعزيز مكانة دولة الإمارات مرجعاً عالمياً في مجال الاقتصاد الدائري للمنسوجات عبر نموذج عملي قابل للتوسع يوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
0: اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توظيف 717 مواطنا ومواطنة في حكومة الشارقة ليلتحقوا ب 633 مواطنا ومواطنة آخرين تم توظيفهم في الحكومة خلال الأشهر الخمس الأولى من عام 2026. كما اعتمد سموه خطة برنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين على العمل والتي ستطبق اعتبارا من يونيو وحتى نوفمبر 2026، ويستفيد منها 410 مواطنين يتقاضى كل منهم مكافأة شهرية قدرها 6000 درهم بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليون و760 ألف درهم. بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، واستمرارا لجهود الهيئة في دعم الكفاءات الوطنية الشابة ضمن مبادرة تمكين، استضافت هيئة النقل في عجمان طالبتي برنامج أجيال نورة الشامسي وحصة الشامسي من مدرسة شيخة بنت سعيد في مختبر الابتكار التابع لمركز النقل الابتكاري واستشراف المستقبلي في الهيئة للاطلاع على المشروع البحثي الذي تناول تصورا مستقبليا حول ترام عجمان كأحد الحلول المرتبطة بالنقل الجماعي والتنقل المستدام، ويجسد المشروع وعيا مبكرا لدى الطلبة بالتحديات المستقبلية في قطاع النقل، كما يبرز اهتمامهم بطرح حلول وأفكار تسهم في دعم استدامة التنقل وتعزيز جودة الخدمات المستقبلية في الإمارة. نشرتنا ما زالت مستمرة وفيها بعد قليل. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت.
3: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
0: نرحب بكم من جديد. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. من جهته قال معالي الدكتور أنور قرقاش مستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: ندير استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، ففي وقت تشهد فيه المنطقة جهودا دقيقة لإخراجها من دوامة الحروب والأزمات، لا يعكس هذا التصعيد وانتهاك السيادة والقانون الدولي إلا نهجا مرفوضا يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار. نقف مع الكويت الشقيقة قلبا وقالبا ونؤكد أن أمنها من أمننا، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل تهديدا مباشرا للمنطقة واستقرارها. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كوريا الشقيقة في ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع في مدينة دايغون وأسفر عن قتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة جمهورية كوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. ننتقل إلى الأخبار الرياضية. رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو كشفت النقابة عن أجندة بطولاتها خلال المرحلة المقبلة. هذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعين الكرام مع زميلي في الاستديو ميلاد موسى. ميلاد مساء الخير.
4: مساء النور أميرة، وكل عام وانت بخير.
0: وانت بخير، ثلاث أسابيع.
4: والله والمستمعين بألف خير.
0: يعطيك العافية.
4: هلا طولت الغيبة يا أميرة.
0: رجعنا.
4: إن شاء الله. كشفت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو النقاب عن أجندة بطولاتها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن سلسلة من المنافسات الدولية ضمن جهودها الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسي اللعبة وتعزيز حضورها العالمي. وأعلنت الرابطة إقامة بطولة اليونان الوطنية يوم السبت المقبل في العاصمة اليونانية أثينا.
0: نعم.
4: اعتمد الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة إقامة بطولة الأندية العربية في ليبيا في شهر سبتمبر المقبل إلى جانب الدورات التطويرية للحكام والمدربين وإطلاق موقعه الرسمي الجديد واعتماد أجندة أنشطته للفترة المقبلة. توج الفرنسي بنوا دراج فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية بلقب سباق بوكال دولا ماين في فرنسا بعدما تصدر الترتيب العام ليحقق أول ألقابه مع فريق الإمارات منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وصل المنتخب القطري إلى الولايات المتحدة يوم الأحد استعدادا لمباراته الافتتاحية في كأس العالم ضد سويسرا في 13 يونيو، وسيخوض العنابي منافسات البطولة في المجموعة الأولى إلى جانب كندا والبوسنة والهرسك وسويسرا. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
0: ميلاد، قصص كأس العالم، طبعا وصلنا لمونديال 1974 وشو هي القصة؟
4: صحيح، بكل مونديال أميرة في العديد من الحكاية، من البطل للوصيف للاعبين للمتصدر، ولكن نحن في راديو أبوظبي منخصص الحكاية الغير موجودة المتداولة بكثرة. واليوم بدنا نحكي عن منتخب
0: قبل
4: زائر.
0: ما تكمل، أنا حاولت سويت سيرتش صراحة ما حصلت المعلومات اللي تعطينا إياها.
4: مش موجودة، ونحن هذا بنطلق تحدي للمستمعين، روحوا على جوجل واعملوا بحث.
0: وأنا ورحت أجرب ما حصلت ولا معلومة.
4: هلأ اللي بده يسألني من وين عم نجيب، في كتاب بالإنجليزي أنا عم باخد منه القصص، وفي كتاب إن شاء الله بآخر الموسم بآخر المونديال بنعطيهم اسم الكتاب إذا الله راد. اليوم بدنا نحكي عن منتخب زائير. منتخب زائير 1974 كان أول من أوائل المنتخب من جنوب الصحراء بيتأهل على المونديال، ولكن عند دخوله لألمانيا 1974 أصر منتخب زائير، وجدت معه الجمارك قرود ميتة، لحد أن المستمعين يتفاجأ، قرود ميتة. لما سألوهم الجمارك شو سبب هاي القروض أميرة، قالوا لهم للأكل.
0: أنا اللي تفاجأت.
4: تماما. فكان المنتخب الزائري بده يأكل قرود ميتة، فطبعا الجمارك منعوهم. ولكن أميرة الحكاية بعد تدخل الخارجية، وزارة الخارجية، تم السماح للمنتخب الزائري بإدخال القرود الميتة إلى ألمانيا وأكلوها، ولكن تلقوا ثلاث خسائر في الدور الأول وخرجوا خليل وفاض، ولكن استمتعوا بلحم القرود الميتة.
0: لحم القرود
4: صحيح،
0: معلومة جديدة بصراحة
4: وغريبة.
0: غريبة جدا، يعني أنا آخرتها أصير أكل قرود
4: ميتة
0: وأخسر.
4: وفي معلومة، خسروا بالدور الأول، خسروا خسارة قاسية أتوقع في تاريخ كأس العالم، هي الأكبر، خسروا من يوغوسلافيا 9-0.
0: وشكلهم أكلين قرود
4: 100%.
0: يعطيك العافية وشكرا ميلاد.
4: هلا هلا أمير.
0: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة، إطلاق المبادرة الوطنية نسيج لدعم استدامة قطاع المنسوجات. حاكم الشارقة يعتمد 717 وظيفة جديدة وبرنامج لتأهيل الباحثين على العمل. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
5: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طولي بعمرك مكافأة كبيرة عند رب العالمين. يا الله كلام الشهداء استشهد.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: خلها دوم في البال.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننكد.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: أبو ظبي FM

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

قاد فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك وكافأ الكبير عن رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج. ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q. في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره،
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد،
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي FM.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM

الوفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: اي اند دائما في اكثر.
1: صوت من العاصمة يرافقكم اينما كنتم.
2: ابو ظبي اف ام

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
1: أبو ظبي أف أم صوت النخبة تسمعه الصفوة.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
2: أبوظبي FM

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: أم خلها دوم في البال.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل النكد.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء احمد اللوغاني.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمر مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

0: أبو ظبي أف أم.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز.

0: من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
3: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
4: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
5: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
6: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: أنتوا درع الوطن.
10: شكرا عيالي.
11: نشكر حماة الوطن.
12: أنتوا أماننا.
13: العيون الساهرة.
7: شكرا جنود الوطن.